0: شويه
1: ها خاصك تتعلم شويه شي حاجه مسكينه راه خصمو صافا شي كابابل يا بيتي
0: واش سا سوا شفتها ماشي كلشي.